اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Pro 2.

ليس الفتى ما يقول كان أبي ولكن الفتى ما يقول ها أنا ذا. Pemuda bukanlah ia yang berkata, ini bapakku. Tapi pemuda akan berkata, inilah aku. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.